0: بحرين اف ام.
1: لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوم وتوضا، صل واقرا، تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

يا ثاني اثنين بالغار، يا سيد بين الأحرار، يا مصدق نقول النبي من قبل ما تجيك الأخبار، من قبل ما تجيك الأخبار.

0: إذا الرجال بحروبك الردة مثال يو الخليفة بيننا ما خلى للفتنة مجال
1: يو الخليفة بيننا ما خلى للفتنة مجال
0: صديق سماك الرسول صدقت فيك الما يقول ضحيت للدعوة كثير والشرح في فضلك يطول

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: خوضوا غروس شوفها نعمة الحال، وانصوا حليف المرجلة والشكال. يا أبو علي صاحبك مسرور الأحوال، في ضف من غر المعالي، خصالة بدر الهدى غيث الندى حامي التال، أبوي ريف اللي جليل حلال.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

الأوليين بسطوا معنى الفرح، خلوه يكون زاهي، تك دم تك دم تك دم تك دم، حروف بسيطة صاغ ألحانها محمد بن لعبون وصار اسمها

يسهر على ضوء القمر السامري وصوت الناس اللي نحبهم. بحرين الأم فيها مكان دايما للفرح. إذا كنت تحب السامري، بحرين الأم على هواك.

إذا كان عمرك بين 18 و35 سنة وعندك شغف بالإعلام والتقديم وصناعة المحتوى، تقدم إذاعة البحرين الشبابية ومدينة شباب 2030 فرصة الانضمام إلى فريق البرنامج الإذاعي المباشر لهذا الصيف. تعلم، جرب، واصنع تجربتك الإعلامية بنفسك. سجل الآن عبر تطبيق إي شباب. آخر موعد للتسجيل 28 يونيو 2026. مدينة شباب 2030، وعدنا في القمة.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: أنا ابن عيسى وعيسى وحده بطل الهيجان والواهب الأموال والنشبا، 65 عاما حكمه وبها أعطى وأطعم حتى أنهض العربا.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

قولوا لي عن أول شيء في بالكم، عن المكان، عن الشخص أو الحدث اللي كل ما تسمعون هذه الأغنية تذكرون.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: واللي له الحسنى على كلب الذال الشيخ عيسى من صميم الصميمي، من سيبه الجودي كما الغيث مسبال، عم الربا والسهل وحي الهشيم.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

من قلب الإيقاع ونبض الأغاني وسحر الكلمات. بحرين اف ام توصل لك أجمل إحساس. بحرين اف ام على هواك.

0: وحشتيني، رسمت الليل وغيابك أعطاني لون، نثرت آخر هدية من يديك بلوحتي وتشكلت لي كون، زرعت الوقت في البرواز يمكن لا نبت ينبت دقايق من ورق وغصون، وحشتيني وكل ما مر ليلي قلب وجاعي،
1: وحشتيني وكل ما مر ليلي قلب وجاعي.

0: وعاد الليل يتنفس غناوينا، وحشتيني ربيع القلب يتهجأ أسامينا. يا ليت البارحة في ذاكرة أمس جمعتنا، والحنين اللي فقدنا يجتمع فينا. وحشتيني
1: أنا مشتاق.
2: بحرين FM على هواك.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: ريفا إلى صارت سنين مماحيل، عيسى عسى حظه من الرب وافي، دوما دوام دام عزه ولا زيل، زبن المقل اللي من البعد لافي، ما ينحصي معروف خيره بتجميل، منه البشاشة بالسخاء وانعطافي.
0: من أشعار الأمير عبد الله بن أحمد السديري. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

لا تعاتبني على قل المواصل، لو بيدي ما أقيب ولا أروح. لا تساوم في قلاك ولا تفاصل، انت روحي كيف بحيا دون روح.

0: اشتقت لي ولا تكابر يا غلاي؟ هذا السؤال اللي في صمتك اسمع.
1: وش يهمك لو رضيت انت ما تعرف تحس؟
0: اشتقت لك قد السؤال المستميت اللي على سمعي يفل الأشرعة. اشتقت لك قد السهر قد السماء قد ما حملت اشواق فيني وامتعة. اشتقت لك وانت الهوى والامنيات وانت الفرح وانت الفصول الاربعة. بدونك اوقاتي تموت بهالحياة وتمر في قربك ثواني مسرعة.

إذا كان عمرك بين 18 و35 سنة وعندك شغف بالإعلام والتقديم وصناعة المحتوى، تقدم إذاعة البحرين الشبابية ومدينة شباب 2030 فرصة الانضمام إلى فريق البرنامج الإذاعي المباشر لهذا الصيف. تعلم، جرب، واصنع تجربتك الإعلامية بنفسك. سجل الآن عبر تطبيق إي شباب. آخر موعد للتسجيل 28 يونيو 2026. مدينة شباب 2030، وعدنا في القمة.

مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها. عيسى فريد زمانه فاسأل به أهل العلا من حاضر أو بادي، ملك الجزيرة والخطوب تنوشها فبدا بها داعي السمو ينادي، واستل أحقاد الضغائن فاستوى الإنصاف في السكان والوفاد. من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: ¿Cómo estás?
1: جديد الفنانة كنزي ألبوم بعنوان وين سارع.
2: لو تنفع تالي يا ليت
1: يتضمن ثمان

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: شيخنا أبو حمد حاشدتنا كله، جمل الناس والبحرين بأفعاله، خصها الله بالعليا لبو سلة، والنصر من عزيز الشان يبراله.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

خول الوقت العماد هالدين قوموا توضا صل وقرا تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

دائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: الشيخ عيسى كعبة الجود مختار، الحمد له ما صير الحمد صاير، جزل النوال انشوش البذل الأفكار، عنده عظيمات المواهب حقاير، لولاه ضاع السمت في كل الأقطار، محي السموت ومحتمل الخسائر.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

إذا كان عمرك بين 18 و35 سنة وعندك شغف بالإعلام والتقديم وصناعة المحتوى، تقدم إذاعة البحرين الشبابية ومدينة شباب 2030 فرصة الانضمام إلى فريق البرنامج الإذاعي المباشر لهذا الصيف. تعلم، جرب، واصنع تجربتك الإعلامية بنفسك. سجل الآن عبر تطبيق إي شباب. آخر موعد للتسجيل 28 يونيو 2026. مدينة شباب 2030، وعدنا في القمة.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: حما ساحة البحرين 50 حجة تبدل بها حال العسر باليسر حالي، حماها بحد السيف وادرك مناها، تتبع عداها والحق الضد غربالي.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: لك عجزت أحدد إحساسي
1: عظيم إحساسي ومن الشوق فيني شي ما ينقال
2: أنا رهين الشوق والإحساس والجرح الدفين وأنت رهين الأمنيات الخافية والمعلنة يا سيد إحساسي تغيب وينقطع حبل الوتين وقلب أفكاري وحط كل احتمال وأسكنة الناس بعض أيام يشتاقون ويهزهم حنين وأنا يعلمني الغياب أشتاق لك طول السنة
0: أنا مشتاق
2: ما كان كل اللي اخترته بقلبي على احساسي امين خليتني بعد الثقه اسكن حديث الالسنه
3: خليتني بعد الثقه اسكن حديث الالسنه
2: بحرين اف ام على هواك.

مساكم الله بالخير أعزائنا المستمعين والمشاهدين عبر أثير إذاعة البحرين 93.3 وعبر شاشة قناة البحرين الرياضية وقناة البحرين الرئيسية وأيضا لمتابعينا عبر اليوتيوب يوتيوب إذاعة البحرين. ويوم جديد وحلقة جديدة من منافسات مونديال 2026. راح نكون

0: دائما من الساعة 1:30 إن شاء الله لين الساعة 2:50 تقريبا، ودائما راح نكون بانتظار اتصالاتكم على 1-7-4-5-5-5-5-6 من داخل مملكة البحرين، وعلى 0-0-9-7-3-1-7-4-5-5-5-5-6 من خارج المملكة. أيضا بإمكانكم التواصل معنا عبر يوتيوب إذاعة البحرين من خلال البث الحي والمباشر في السوشيال ميديا. مساء الخير غاني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير محمد عبدو، مساء الخير لكل السادة المتابعين واللي راح يتابعون الحلقة لاحقا. يعني نقدر نقول مو مساء الخير محمد، يعني أي شيء ثاني غير مساء الخير.
0: مساء الخير.
1: يمكن تكون صباح الخير.
0: صباح الخير. في
1: اليوم الخامس عشر محمد من كأس العالم بدأت الملامح تظهر. مو ملامح، ملامح المنتخبات محمد بدأت تظهر. تأهل بعض المنتخبات بشكل رسمي في المجموعات الأولى، أمس الأولى والثانية والثالثة في كأس العالم. فيني مع منتخب البرازيلي يواصل التألق، والمنتخب البرازيلي يفوز على سكوتلاند ويضمن المركز الأول. المنتخب المغربي يتأهل عن المركز الثاني بفوز، ما أعرف أقول محمد صعب، والله يعني في تفاصيله كانت صعبة المباراة عكس المتوقع.
0: لا وايد كانت صعبة هاني، وفريق هيتي صعب. أنا أول مرة أشوف هيتي بمباراة كاملة بحكم تعرف تواقيت المباريات نشوفها دائما في الملخصات. لا، الفريق هيتي لاعبين محترفين ودوليين ينشطون في الدوري الإنجليزي، الكثير منهم تعبوا المنتخب المغربي. واضح أن المنتخب المغربي كان أفضل هاني. المنتخب المغربي واصل إضاعة الفرص اللي شفناها في المبارتين، ولازم محمد وهبي يحل هذه المشكلة، لأن في الأدوار القادمة تضيع الفرص، يعني تستقبل أهداف وتطلع من البطولة.
1: وإحنا محتاجين، وأنا أعتقد محمد أنت حضرت يعني ضيف من المغرب، راح ناخذ مداخلة بعد يعني في أثناء البرنامج، لكن محتاجين نوقف عند التغييرات اللي غيرها وهبي.
0: صحيح.
1: المنتخب المغربي هل هو استسهل المهمة؟ والله الهدف أصلا من الأربع تغييرات كانت في هذه المباراة.
0: ما أعتقد هاني إن استسهل المباراة، هو عارف إن المنتخب هيئتي منتخب قوي. المنتخب المغربي كان فارض سيطرته، لكن أنا أعتقد من وجهة نظري إن تم إراحة اللاعبين، لأن لعبوا مبارتين بدنية قوية أمام منتخب برازيلي ومنتخب اسكتلندي، فكانوا يحتاجون للراحة، وخاصة لاعب مثل مزراوي قدم هاني يعني 180 دقيقة يعني على أعلى مستوى بدنيا، فأعتقد تم إراحتهم. بس أنا ما أعتقد أن الموضوع موضوع الاستسهال المباراة، لا.
1: مثل ما قلنا أمس محمد، في حسابات، وراح نتكلم إحنا عن هذه النقطة تحديدا. في حسابات كل منتخب يدخل في المباراة الثالثة بحسابات مختلفة. قد يكون مدرب المنتخب المغربي عارف أن المنتخب البرازيلي راح يفوز على سكوتلاند، ففي أي حال حتى لو فاز المنتخب المغربي
0: راح يكون في المركز الثاني،
1: لو تعادل راح يكون في المركز الثاني، ممكن يكون هذا المبرر. على العموم المكسيك تواصل التألق محمد وتفوز على المنتخب التشيكي بثلاثية.
0: صحيح.
1: لكن كل هاي النتائج اللي قلناها معروفة ومقبولة ومتوقعة، لكن
0: اللي مو معقول
1: محمد، واللي ما توقعناه أمس، وقلت لك في كرة القدم كل شيء ممكن.
0: كل شيء، بس هاني فريق جنوب أفريقيا فريق سيء، يعني ما قدم.
1: لا أمس ما كان سيء.
0: لا قدم مبارتين ما كانوا يعني توحي لأي صحيح شخص. صحيح. يعني صحيح. حتى أكثر المتفائلين وعشقا لجنوب أفريقيا من مواطنين جنوب أفريقيا ما كانوا يعتقدون أنهم باستطاعتهم أن يمرون من منتخب الكوري. خلت مر، لكن منتخب الكوري ظهر.
1: هذا سر كرة القدم محمد،
0: جمال كرة القدم.
1: هذا سر جمال وشعبية كرة القدم. في أي لعبة ثانية احنا دخلنا وما تكلمنا حتى عن طاقم، ما تكلمنا عن طاقم العمل ولا رحبنا في طاقم العمل. على العموم سر كرة القدم محمد، في أي لعبة جماعية ثانية القوي، المنتخب القوي أو الفريق القوي هو اللي يفوز. في كرة القدم مو بالضرورة الأقوى هو اللي يفوز. مباراة اليوم محمد، بعدين نرحب بفريق الحمل.
0: مباريات اليوم تخليتني أطلع
1: وين طلعنا وين رحنا؟
0: لحظة بس خلني أنا أشوف مباريات اليوم هاني. راح تبدأ بكوراساو وساحل العاج، وأيضا تونس وهولندا، هذه نفس المجموعة راح يلعبون عند الساعة 11 هاني.

0: لا مو نفس المجموعة محمد.
1: إكوادور
0: إكوادور ألمانيا كوراساو ساحل العاج.
2: عفوا إكوادور ألمانيا كوراساو ساحل العاج هذه في مجموعة واحدة. راح تبدأ المباريات بألمانيا المنتخب الألماني وأيضا كوراساو الساعة 11 الساعة الثانية راح تكون

0: اليوم ومباريات أمس ونتائج الأمس. خلونا نرحب بفريق عمل إذاعة البحرين في وتلفزيون البحرين في التسجيل والمونتاج زهور عباس، وفي متابعة الإنتاج والتنسيق نبيل الدوسري وليالي عشير، وفي الجرافيكس مصعب فضل، والتصوير عبد الله.
1: صعب احب التوقعات محمد،
0: احب التوقعات
1: على طول يتوقع. يقول امس ما يعني نتيجه كوريا وجنوب افريقيا، قلت لك العالم كلها ما حد يتوقع.
0: التصوير عبد الله الخطيب، والصوت محمد عمران، والاضاءه خميس السالمين، والتقارير الخارجيه والاي اي محمد نعمه، خالد فتحي وابراهيم تلفت، والهندسه الاذاعيه جواهر الحوري، ناصر عبد اللطيف وحصه البفلاسة، ومن الاخراج التلفزيوني محمد ابراهيم، والاخراج الاذاعي محمد دوسري. وتقبلوا تحياتي انا محمد عبده وزميلي هاني اللولو.

0: حياكم الله من جديد أعزائي المتابعين في بداية هذه الحلقة من اليوم 16 من مونديال 2026، اليوم 15 وليس 16، يعني أسبوعين
1: خلاص، أسبوعين تقريبا،
0: أسبوعين وباقي بعد،
1: باقي أسبوعين
0: أكثر
1: من أسبوعين بشوي
0: أكثر من أسبوعين. على العموم نذكر السادة المتابعين بأرقام التواصل من داخل مملكة البحرين على 174-55-556 ومن خارج المملكة على 00973-174-55-556. نبدأ من أي مجموعة محمد؟ مجموعة سويسرا ولا مجموعة البرازيل ولا مجموعة المكسيك؟
1: خل نبدأ بشكل متسلسل. بوسنة كما توقعنا هون، بوسنة وقطر،
0: صحيح.
1: منتخب بوسنة فاز على المنتخب القطري، الفارق الفنية كبيرة، المنتخب القطري على الأقل واحد بقول ذي الكلام أنا، يعني لأي منتخب عربي، يعني لما ننسى الظهور المشرف إحنا خلاص يجب أن نعمل من الآن، هاني ما نعمل كأس العالم 30، لا نعمل كأس العالم 34،
0: صحيح.
1: لازم يكون عندنا الصبر. المنتخب القطري ما قدم مباراة، منتخب البوسنة أنت أشد فيه في مبارتين الأولى والثانية، وأعتقد كانت نتيجة متوقعة. هاني
0: محمد، أنت أمام طريقين في بالنسبة لفشل معظم المنتخبات العربية في هذه البطولة، أما أنك تتقبل الأمر الواقع أو تحاول تلف على نفسك وتدور على على على نفس الـ الـ يعني الدائرة المغلقة اللي إحنا فيها. ما في حل ثاني.
1: في حل.
0: الدائرة المغلقة إن إحنا نروح نبني من الأكاديميات ونبتعث اللاعبين وهم صغار في أوروبا، يعني هذا الكلام اللي إحنا كنا أصلاً نقوله من عشرات.
1: نتكلم بما أن يعني إحنا الراعي اليوم، نشكر بنك السلام. بنك السلام عندهم مشروع طموح، هاني يعني طموح المشروع،
0: نعم.
1: مع أكاديمية أوليه، وهذه الأكاديمية واحدة من الأكاديميات الفرنشايز اللي موجودة يعني من صربيا، وأيضا شركة طموح. بس العملية كل الشكر لهم، لكن العملية أيضا يجب أنها تتوسع،
0: صحيح.
1: تتعدى حدود الثلاث فئات هذه، لكن في بذرة تحاول أو يحاول بنك السلام وأكاديمية أوليه وأيضا شركة طموح من أجل الذهاب بعيدا، لكن الصبر دائما هاني هو مفتاح أي نجاح، صحيح؟ مفتاح أي نجاح هو الصبر.
0: أكيد الطويل. أكيد طبعا،
1: على الأقل في خطة، ما حتى تبدأ الأكاديمية هاني مو خطة خمسية، خطة عشرية،
0: صحيح،
1: عشر سنوات على الأقل.
0: فمثل ما قلت لك بالنسبة للمنتخب القطري، والكلام أعتقد يعني يمكن في اختلاف محمد بين ظروف في اتصال، بنروح ناخذ اتصال، يعني اختلاف مثلا ظروف المنتخب القطري عن المنتخب التونسي،
1: مصر.
0: لكن في امور، اقصد المنتخبات اللي فشلت في الظهور بشكل قوي في كاس العالم، المنتخبات العربيه، لكن في امور يعني رئيسيه، نقاط رئيسيه احنا كلنا المنتخبات العربيه نشترك فيها، واحنا لازم نعترف، وانا اعترف واتقبل ان احنا بعيد جدا عن الاوروبيين او المنتخبات العالميه.
1: لا بعيد
0: جدا،
1: بس هاني دائما في الرياضيات في ارقام تقريبيه، صحيح؟
0: صحيح.
1: فاحنا حتى في الـ لما نبي نماذج ناجحه، مشاريع ناجحه، لا ما نروح لاوروبا، احنا انت تروح لاقرب نقطه ممكنه اللي تشوفها تناسبك، بعدين تروح للنقطه اللي اقرب بعدها، لكن انك بتروح انك تحاول تقلد الاوروبيين، لا ما تقدر، ما تستطيع.

0: أقرب نقطة ممكنة هي بعيدة أصلاً.
1: هي
0: أخذ اتصال على 1-7-4-5-5-5-5-6. ألو مساء الخير.
2: مساء الخير كابتن هاني، مساء الخير كابتن محمد.
0: حيا الله محمود،
2: يعطيكم العافية.
0: الله يعافيك ويسلمك ويحفظك يا محمود.
2: محمود مشكورين، محمود مشكورين على هالبرنامج. الجماهير اللي ننتظرك اليوم
1: حبيبي يا محمود. هاني يقول، أقول له لازم إحنا نتعلم من أقرب نقطة يعني أو مدارس جمنا. يقول هاني، يقول أقرب نقطة ممكن بعيدة اللي ممكن نقلدها.
2: بتكلم في البداية عن منتخب قطر.
0: نعم.
2: منتخب قطر يعني آمال كانت أكبر عليه، لكن الفوارق هي اللي كانت الحاسمة ما بين قطر وما بين فرق المجموعة الثانية.
0: صحيح.
2: اللي المفروض قطر يعني شيء اللي جاب إنهم مرتين تأهلوا كأس العالم على التوالي.
0: صحيح.
2: حطهم في بالهم إنهم يتأهلون للمرة الثالثة، وبس هاي المرة الثالثة تكون مختلفة عن المشاركتين تقريبا، نفس النتائج مشاركتين تقريبا يعني ما اختلف. قطر مزيل المجموعة.
0: نقطة واحدة هي الاختلاف، هي النقطة التاريخية اللي حققها المنتخب القطري.
2: صحيح، والفضل فيها لأبو ندى صراحة.
0: نعم صحيح.
2: مباريات أمس، مباراة كندا وسويسرا كانت مباراة جدا جميلة، فيها ضغط متواصل طول الوقت. مباراة البوسنة وقطر يعني الفريقين يتكلمون عن نفسهم. مباراة البرازيل، أعتقد مشجعين البرازيل الحين قاعدين يشوفون شنو كانت أسباب التعاقد مع أنشيلوتي. الراحة اللي قاعد يلعب فيها فينيسيوس، يمكن لو مدرب ثاني ما بيلعب بنفس الراحة. فينيسيوس فاهم أنشيلوتي، أنشيلوتي فاهم فينيسيوس. الضغط اللي قاعد يسويه البرازيل على الخصم مجرد أن تنلعب الكرة، لاعبين البرازيل قاعدين يضغطون، وهذا يمكن تقلص مسألة الانسجام ما بين اللاعبين وشلون قاعد البرازيل تلعب. الفريق متماسك دفاعيا. أمس أليسون سوى تصدي جميل، كان محتاجينه كانوا.
0: صحيح.
2: هجوميا البرازيل مباراة عن مباراة قاعدة ترتفع حتى بغياب رافينيا أمس. في مباراة المكسيك
0: مباراة
2: جنوب أفريقيا، جنوب أفريقيا سوت المفاجأة، ما حد كان متوقع. يعني جنوب أفريقيا ظهر بمظهر سيء في مباراتين أمس، كان الكل يتوقع أن كوريا هي اللي بتاخذ المباراة. الحين هم في موقف حرج، ينتظرون باقي النتائج صراحة.
0: صحيح. وأنا ما أعرف المنتخبات محمد، يعني الـ الأمور اللوجستية أو الأمور التنظيمية في المنتخبات اللي تنتظر، يعني أعتقد بيضطرون أنهم ينتظرون تقريبا 3-4 أيام على أساس يعرفون مصيرهم. فهذه أمور كلها مرتبة. صح؟
1: صحيح، كلها مرتبة أكيد.
2: يعني والمفاجأة أمس حتى أداء كوريا يعني أقل من المباراتين بوضوح. المسألة مو مسألة أن جنوب أفريقيا لعبت مباراة العمر، لكن كوريا أداءها ما كان ذاك الزود في المباراة.
0: صحيح صحيح.
2: بس على السريع عن ألمانيا. ألمانيا ما في تغييرات تذكر إلا التغييرات الإجبارية اللي صارت.
0: شلوتربك
2: خلاص، فبيلعب روديجر مكانه.
0: صحيح.
2: الظهير اليسار
0: براون
2: في عنده مشاكل عضليه، فراوم اليوم بيلعب مكانه. واي تغيير ثاني ما بيكون على التشكيله. سالوا ناجلزمان المؤتمر وقال لهم هذا هو السؤال البديهي الحين ان احنا نسوي تغييرات، لكن انا من قبل البطوله مقرر ان بحافظ على الانسجام اكثر.
0: وهم ضامن المركز الأول ناجلزمان، فحتى لو أجرى تغييرات غير التغييرات اللي ذكرتها محمود، فهم يعني الوضع منطقي ومبرر إلى حد ما.
2: الوضع منطقي ومبرر، لكن اللي في بال ناجلزمان إنه يحافظ على الانسجام كثر ما يقدر، فما ما بيعمل أي تغييرات.
0: فعلا يعطيك العافية محمود، شكرا لك.
2: الله يعافيكم وشكرا لكم.
1: شكرا يا محمود،
0: شكرا جزيلا. فمثل ما قلنا محمد، كل مدرب عنده قراءة خاصة، عنده ظروف خاصة بالفريق. حتى اللي ضمن ممكن يلعب بالقوام الرئيسي للمنتخب، واللي مثل الوهبي أمس المنتخب المغربي حب يجري تغييرات. فكل منتخب وكل مدرب عنده ظروف خاصة،
1: عنده أفكار،
0: عنده قراءة خاصة
1: وأفكار الخاصة. ومثل ما قال محمود أن نيجلزمان يحاول يحافظ على انسجام الفريق، وهذه فكرة أيضا، لأن نيجلزمان قاعد يحاول المنتخب الألماني هاني أنه يصعد ويبتدي الفريق بالتدريج يكون أفضل. ففي لاعبين مثل لاعبين ما دخلوا مع الفريق لحد الآن جمال ما زال بعيد فيحتاج إنه يلعب باستمرار.
0: موسيالة تقصد؟
1: موسيالة نعم.
0: نعم. إنزين هذا بالنسبة لي المنتخب القطري اللي يعني يمكن إحنا ما ودنا كل يوم محمد نتكلم عن المنتخبات العربية. بالتوفيق لكل المنتخبات العربية المتبقية. بالتوفيق للمنتخب المصري، بالتوفيق للمنتخب المغربي، للمنتخب الجزائري. أتمنى اليوم المنتخب التونسي يطلع بأخف وأقل الأضرار أمام المنتخب الهولندي لأن الموضوع موضوع صعب بصراحة.
1: لا اليوم يعني مدرب هيئة بالأمس كان تصريحه قال إحنا ما عندنا شيء نخسره. طيب. راح نقدم مباراة كبيرة وراح نقدم أفضل مباراة في البطولة. أنت تحتاج هذه العقلية. أنت يوم منتخب تونس اليوم لازم تراضي جماهيرك. لازم تراضي الجماهير العربية وتلعب كرة قدم يا أخي تقاتل فيها 90 دقيقة.
0: أنا مثل ما قلت لك محمد إذا أنت تقدر إذا عندك حد معين من الـ من الـ من الطاقة والقدرة الفنية هذا ممكن. لكن أنت في حالة المنتخب التونسي محمد المنتخب التونسي منهار. فبدايته كانت صعبة المباراة الثانية كانت أصعب فتغيير مدرب في المباراة الأولى تغيير مدرب في المباراة الثانية أنت راح تواجه أقوى فريق في المجموعة واحد من أقوى المنتخبات في كأس العالم فالوضع صعب صراحة.
1: زين نروح لمباراة ثانية مباراة قوية مباراة جميلة سويسرا كندا. سويسرا بالأمس كنت أقول لك دائما هاني كل شيء له أفضلية. أفضلية الأوروبية في كرة القدم. كرة القدم تلعب في أوروبا ما تلعب في أمريكا حتى لو كان اللاعبين الأمريكان في أوروبا. لذلك كانت هناك تنظيم دفاعي على أعلى مستوى. المنتخب السويسري كان أكثر نشاط خاصة في الهجمات المرتدة. ومنتخب كندا عانى وحاول أنه يرجع المباراة بس ما قدر.
0: مثل ما قلت لك بعد أمس محمد المنتخب السويسري أصبح متمرس ويلعب بانتظام محمد. وهذا يعني موضوع مهم أنك تلعب بانتظام في كأس العالم وفي بطولة أوروبا. والعناصر الموجودة في بعض المدربين يصرون على انتداب واستدعاء اللاعبين اللي عندهم خبرة. مو معناته ان المنتخب ما عنده عناصر شابة لا عنده بس عناصر الخبرة في مثل هذه البطولات هي احيانا تكون يعني علامة فارقة في مشوار المنتخب لان البطولة صعبة محمد. بطولة صعبة
1: وحتى
0: ايام الايام بين المباريات ايام معدودة يعني 3-4-5 ايام بالكثير فانت تحتاج الى عناصر سبق وان لعبت.
1: عيب على فريق الكندي هون لان فريق كندا بالامس ايضا تراجع بشكل نسبي امام كندا وامام هجوم المنتخب الكندي. لما تكون متقدم 2-0 طبيعي انك انت ترجع. واعتقد واحدة من أسوأ نتائج كرة القدم هي 2-0
0: طبيعي. إيه؟ أنا يعني أنا ما أنتقد مدرب محمد ولا يعني ما أقتنع أحيانا بأن المدرب هو يقول للاعبين أو يعطي تعليمات للاعبين يلا نرجع. لا هذا أحس وأعتقد أنه عملية أوتوماتيكية
1: سيكولوجية.
0: أنت لما تتقدم حتى لو 1-0 فانت طبيعي تتراجع على اساس
1: تحافظ
0: تستغل اندفاع خصمك وبالتالي انت تحاول تفتح المساحات الخلفيه فطبيعي.
1: لا لا انا اشوف في كثير من الاحيان يمكن حتى فتره اللي نلعب فيها كره كنا فترجع تتراجع او تسال اي لاعب فلاعبين كثار يقول لك المدرب ما يقول لنا نرجع احنا نرجع شيء رجع ونتيجه كره النتيجه 2-0 هاني صعوبته انت ما تعرف تدافع ولا تهاجم تحافظ على الجول وضيع عليك جول 2-1 هني انت خلاص صارت المشكله الاكبر.
0: هي دائما خطيره. لكن هو المنتخب السويسري اصلا محمد منتخب منظم الى ابعد الحدود ففي بعض وترى كره القدم محمد اليوم صارت اشبه بكره اليد. انت لو لاحظت محمد في تشابه كبير كره القدم الحديثه وكرة اليد مثلا لأن انت في الحالة الدفاعية الكل لازم يدافع
1: صحيح.
0: بالطريقة اللي المدرب تشوفها الأنسب. يعني بعض المدربين يعتمد على الضغط العالي، بعض المدربين ضغط عكسي، بعض المدربين يلعب في الفين دفاع منطقة، لا البعض يلعب دفاع منطقة متأخر. فكلها انواع من طرق الدفاعيه.
1: انت ذكرت هون على طار ان المنتخب السويسري دائما يجيب معاه لاعبين خبره وما يستغني عنهم
0: صحيح.
1: مثل تشاكا مثل العديد من اللاعبين. لكن بالامس كان تالق يوهان مانزامبي لاعب اللي سجل الهدف الثاني
0: نعم.
1: ايضا السويسريين في بعض الاحيان او الفتره الاخيره في لاعبين شبان كثار يطلعون عندهم، مع ان منتخب سويسرا مو من المنتخبات المصابة.

0: صنفه في
1: متناثرين محمد في كل مكان في اوروبا
0: في كل مكان
1: في كل مكان في
0: هم عندهم البان كثار
1: في الدوري الانجليزي في دوري الماني في دوري
0: تسهل عمليه الاختيار دائما لما عندك هذا الكم الكبير من اللاعبين المنتشرين
1: لكن انا احيانا اسال سؤال محمد بيني وبين نفسي إيه؟ اقول احنا دائما ننظر لمهمه المدرب المنتخب بانها مهمه
0: اسهل من التدريب النادي
1: بالضبط لكن انت مطالب ان انت تراقب يعني عشان ما ابالغ تراقب على الاقل 60 لاعب انت عندك قائمه ب 60 لاعب او خلينا نقول 50 لاعب انت مطالب انت وفريقك الفني انك تتراقب هذين اللاعبين المتناثرين في كل مكان في العالم
0: وترفع تقارير ولا ما تشوفهم فيديوهات
1: اي
0: على ارض الواقع تحضر
1: الموضوع بشكل تراكمي محمد قد يكون يعني ابسط يعني اقصد ان انت كمدرب ما يعني ما كنت مدرب فقط في الفتره اللي قبل كاس العالم انت اصلا موجود سنتين وثلاث سنوات فانت عارف لكن كعمل لان انت عندك لاعب ولاعبين وثلاثه واربعه في كل مركز فانت لازم تراقب
0: هي عمليه اختيار اللاعبين كبدايه هذه صعبه
1: طبعا
0: فاختيار الثلاثين
1: فاللي يقول لك والله تدريب المنتخبات اسهل من تدريب هذا كلام مدقق
0: البعض يظن خلاص لما الواحد يتقاعد من تدريب الأندية يروح يريح في المنتخبات ومع العملية صعبة
1: حط عليها محمد الضغوطات الإعلامية والضغوطات الجماهيرية فالموضوع يعني أصعب من اللي البعض يتصور نذكر بأرقام التواصل من داخل مملكة البحرين على 1-7-4-5-5-5-5-6 من خارج المملكة على 0-0-9-7-3-1-7-4-5-5-5-5-2 نوجه التحية لكل المتابعين عبر البث الحي في اليوتيوب والتحية أيضا موصولة للمتابعين عبر إذاعة البحرين 93.3 ولكل من يتابع هذا البرنامج في قناة البحرين الرياضية وقناة البحرين الرئيسية وهيب خروج كوريا انتكاسة للكرة الآسيوية للحين وهيب أعتقد حسابيا المنتخب الكوري ما غادر راح نذكر الترتيب المنتخبات الأفضل ثمان ثوالف بعد قليل فكوريا بتنتظر حالها حال اللي راح ينتظرون ومنهم سكوتلاند
0: واقفة على باب الطيارة
1: ايه
0: يا تركب يا ترجع
1: يعني قدم في الطائرة محمد
0: وقدم خارج
1: قدم الطائرة في الفندق فتشوف انت وين تروح وهيب ايضا يقول مبروك بمتعة السامبا والفوز الحلو يقول مبروك ابو علي وابو احمد
0: ليه
1: انت برازيلي محمد من ورانا والله
0: انا برازيلي قديم وانا
1: اكيد
0: ايه قديم
1: ما تغيرها
0: لا قديم
1: طول البطولة
0: قديم علي برازيلي قديم
1: يا سلام عليك انزل علي درويش مبروك الله يبارك في حياتك علي سؤال لو لك الاختيار حلو سؤال تختار هولندا او اليابان والله شوف علي
0: لا لا تجاوب تختار مين لا لازم عندك
1: لا لا مبدئيا اليابان
0: اليابان
1: مبدئيا اليابان لكن في هناك حسبة محمد اليوم لازم أتأكد منها بالنقاط أتأكد أول وأقول والله أقول وأقول وأنا مو متأكد محمد شو رأيك
0: تأكد
1: الترتيب مجموعة هولندا ترتيب مجموعة هولندا محمد
0: قبل مباراة اليوم
1: إيه خلينا نشوف ترتيب مجموعة هولندا 4-4 أربع المنتخب الهولندي 4 المنتخب الياباني 3 المنتخب السويدي يعني ما ودي اقول ان المنتخب السويدي اقل من المنتخب الياباني وهو فعلا المنتخب السويدي اقل من المنتخب الياباني لكن وارد جدا المنتخب السويدي يفوز على المنتخب الياباني اليوم هذا انا قاعد ارد على علي درويش في اليوتيوب وارد ان المنتخب السويدي يفوز على اليابان
0: السويد نقطه
1: ولا لا ثلاث. لا السويد ثلاث
0: إيه؟ واليابان
1: ففوز هولندا مع كل الاحترام والتقدير للمنتخب التونسي وفكرة القدم كل شيء وارد علشان باكر ما نجي نتكلم نقول
0: صحيح
1: احنا بالغنا المنتخب الهولندي راح يفوز على المنتخب التونسي وممكن وارد ان المنتخب السويدي يفوز على المنتخب الياباني السويد هي اللي راح تلعب ضد البرازيل
0: خلنا نتوقع ان السويد تفوز
1: السويد البرازيل
0: بس المنتخب الياباني متأهل
1: أربع نقاط. نعم.
0: متأهل أربع نقاط.
1: أنت.
0: وهي مباراة مصيرية للمنتخب السويدي هون.
1: ما أعتقد مصيرية أكيد.
0: يحتاج.
1: على الأقل.
0: يحتاج تعادل.
1: على الأقل
0: نقطة يحتاج.
1: ولا أعتقد اليابانيين عندهم عقلية محمد ولا اليابانيين ولا غير اليابانيين اني اخذت

0: اكسر نفسي علشان اتفادى البرازيل.
1: لا لا لا لا, لا انت لا. انت مو في وارد اصلا وضعك الحين في المجموعه, مو في وارد تفكر تلاقي مين اصلا انت.
0: لا بس اليابان متاهله محمد,
1: حتى لو متاهله بتطلع الثاني,
0: ما تطلع الثاني عشان تروح البرازيل.
1: ها تشرد بعد. لا بس اليابانيين ما ما ما, ما بيروح.
0: إيه فانا اقول لك مو يعني ما اعرف العقليه اليابانيه ما اعتقد توصل الى هذه الدرجه. واصلا اليابان قبل اشهر محمد فازت على المنتخب البرازيلي وديا,
1: وفارق الاهداف كبير
0: بين من ومن محمد,
1: بين هولندا
0: نفس الفارق, فارق 4 اهداف. هولندا هجوميا افضل 7 اهداف, واليابان 6 اهداف. احنا بنتكلم يعني بنتكلم عن
1: يعني احنا راح نتكلم, ولان هي حتى حاسبه ممكن هولندا ما تكون في يوم هتسجل هدف هدفين, منتخب الياباني يسجل 4, وما ندري يعني كل عمليه ممكن تصير. كل شيء يصير
0: فالاحتمالات محمد,
1: احنا طلعت تطلع الاول
0: يعني. عندنا سبوره هنا محمد
1: نشرح فيها,
0: فتحنا الاحتمالات. احتمالات ترى
1: وايد,
0: هي
1: كثير الاحتمالات
0: في كل, مو بس في هذه المجموعه محمد, في كل, في كل المجموعات في كل الاحتمالات وارده. في بعض المجموعات اصلا
1: 6 ل7 مجموعات هاني كل شيء وارد فيها
0: بالضبط الى حد الجوله الثالثه. نرجع لليوتيوب محمد, ابو يعقوب يقول مبروك لفوز المنتخب البرازيلي مع ايموجي محمد, ايموجي عضلات تعرفها
1: عضلات ها.
0: نعم
1: عرفت.
0: محمود مانزامبي صديقك محمد اللي تكلمت عنه في المنتخب السويسري, عمره 20 سنه, من افضل لاعبين الشباب في البوندسليغا. ما شوف محمود بوندسليغا, وهو لاعب وسط مدافع لكن اصبح هداف الفتره الاخيره, ومسجل على ميونخ في الدوري ايضا. انزين
1: ما تبي تقول حق شيء محمود, تحتاجونه مازامبي يحتاجونه.
0: لا لا شوف انا
1: ينضى جبونه,
0: احترم الناس اللي مثل محمود لانه هو يحب ميونخ ومركز
1: دور
0: مركز على الدوري.
1: صحيح ويعرف اللعيب لا بس انا يعني كميونخ كفريق حتى مازامبي ينتظرونه ينضج اكثر
0: طبعا.
1: احنا يمكن المركز موجود
0: صحيح,
1: اول ما يشغل المركز يكون شاغر على طول بيتجهون للاعب.
0: اذا
1: إيه ده
0: ما بتزعل محمود خليه يرد كلامنا. انزين نروح للمجموعه الثالثه اعزائي المتابعين, اللي اقيمت المباراتين امس في الساعه 1 فجرا. المنتخب المغربي فاز على هايتي بعد مباراه نقدر نقول عنها حمان دراماتيكيه
1: وصعبه,
0: والمنتخب البرازيلي اللي فاز انا اشوفه فوز مريح, وهذا مو تقليل ابدا في المنتخب الاسكتلندي اللي قاوم في كل فترات المباراة إلى النهاية. محمد اسكتلندا كانت تحاول تسجل هدف, قد هذا الهدف يأهلها على حساب منتخبات أخرى في الأفضل 8 ثوالث. فراح نبدأ من البرازيل وبعدين نتكلم عن المنتخب المغربي عشان ناخذ مداخلة من المغرب. زين ما صارت ثنتين الحين؟
1: ما صارت
0: يعني هنسولف والله
1: لا لا, لا لا لا لا نطلع فاصل اعزائي المستمعين هون ونرجع, لانه خلاص الثانيه 59 الساعه 2 الحين.

0: اعزائي المستمعين
1: متواصلين عالي ترى ما في شيء
0: متواصلين معاكم في هذا البث الحي والمباشر و راح ننتظر اتصالاتكم دائما على 1-7-4-5-5-5-5-6 من داخل مملكة البحرين وعلى 0-0-9-7-3-1-7-4-1-7-4-5-5-5-5-6. أنا كنت بقول لك عيسى بن حردان كان نعرف الاسم ترى اتصال هذه مشارك قديم في فمليك ممكن يكون هو ممكن لا
1: خلي أسمع الذاكرة شوي صعبة. تفضل يا عيسى حياك.
2: والله كبرنا يا أخوي هاني والكبر ذي
1: بن حردان. ما شاء الله
0: شفت قلت لك انا بن حردان
1: يعطيك العافيه بن حردان طمني عليك امورك طيبه ان شاء الله
2: انا طيب وبخير ما دام اسمع صوتكم انا طيب
0: وينك
1: الله يسلمك الله يسلمك
2: مبروك على الفوز
1: الله يبارك في حياتك
2: ما شاء الله البرازيل اشوفه ماشي ما شاء الله
0: قاطعنا يا بن حردان
2: اي لا نضل بس توالي نقول هارلك للمنتخب السعودي والمنتخب القطري صراحه يا كان يلا الحمد لله هذه الكره اذا ما
1: صحيح
2: تبيها وسجل يسجلون عليك
1: صحيح
2: هذه
1: صحيح.
2: حال الكره اما عن الفريقين اللي لفتوا انتباهي غير البرازيل صراحه اليابان ريسه صراحه
1: يابان ومن من حردان فرنسا
2: اللعب الحلو بالتمريرات
1: يابان ومن
0: اليابان ومن
2: اليابان وامريكا
0: وامريكا
1: امريكا امريكا امريكا اوكي حلو.
2: صراحة فاجئوني على السرعة
1: صحيح.
2: على السرعة حتى أنا فريقي ترى ليحين ممطمن وليحين خايف منه
0: من فريقك
2: ألمانيا يعني شو عندي غير ألمانيا
1: حلو حلو حلو
2: ممطمن للحين يعني حتى على الفوز
0: ست نقاط متصدر حتى لو خسرت اليوم
2: متصدر بعد أقول لك أنا ممطمن للحين ما شفت اللعب اللي برد القلب للحين
1: اتفق
2: يعني اقول لك متخوف صراحه متخوف
1: صحيح.
2: والله يستر ان شاء الله
0: من تتوقع بن حردان راح يكون بطل كاس العالم
1: تحرق علينا كذي
2: لا انا ما يعني شوف يعني سير الخط البرازيل
0: فرحت انا
2: سير الخط البرازيل ومقنع ما تقدر تجادل الفرقه الثانيه يعني مو بحظوظ هي لعبه يعني للحين بعد ما كشفوا اوراقهم لعبه مدربين وهم يعتمد على اللاعبين
1: نعم
2: يعني خاصه الفريق البرتغالي ابدع في المباراه اللي طافت وخاصه بعد عندهم تخطيطات حلوه خاصه اذا اللعبه قريب من خط 18 تشوفه كان بيشوتها
1: برافو.
2: لكن تلقى يلعبها ويتلقاها
1: برافو برافو برافو عليك يا بن حردان شكرا شكرا على هذه الملاحظات
2: نتمنى التوفيق للجميع ان شاء الله
1: شكرا لك
0: شكرا يا بن حردان واتصل فينا ها في فأمليك في كاس
2: إن
0: العالم
2: ان شاء الله الله يستر
0: احنا
2: الله يستر
0: احنا متواجدين ترى كل يوم يعني 1:30 ل3
2: ابشر ابشر ابشر الله
0: شكرا لك
1: وبن حردان محمد يقول الفرنس يقول من قال البرازيل الدوسريين اللي عندنا في الاثنين الله يحفظهم نبيل دوسري ومحمد دوسري اثنينهم قالوا من محمد
0: البرتغال ما ادري انا بنشوف
1: لا بس انا ودي افتح قوس محمد على الكلام اللي ذكره بن حردان ترى الناس صارت تفهم كره
0: من زمان تفهم
1: وتتابع
0: بتفاصيل
1: ومعرفة تامة يعني كونه قال لك ترى المنتخب الياباني والمنتخب الأمريكي منتخبين يلعبون كرة قدم جميلة فحط بالك محمد
0: صحيح.
1: قد يكون المنتخب الياباني والمنتخب الأمريكي يودعون بشكل مبكر ولكن
0: بس
1: إلى
0: بس
1: الآن
0: بس ما نختلف إنه إلى الآن قاعدين يقدمون كرة
1: الكرة اللي يقدمونها محمد كرة قدم جميلة فيها اللي المتابع يحب يتابع في فكرة
0: هذا اللي أنا أقول لك
1: بعيداً عن الضغوط والحسابات المعقدة
0: لا يعني إحنا في بعض الأحيان حتى لما الترشيحات تصب لمنتخب على حساب منتخب آخر تأخذ المعايير السمعة وتاريخ المنتخب طبعاً. وعدد بطولاته لكن لو لغينا ذي كله وما شفنا وصاخ يعني أو شلنا التيشيرتات مال المنتخبات هذه واليوم نتابع كاس العالم بنحط منتخب الياباني من افضل 3-4 منتخبات الافضل في البطوله صحيح ولا
1: صحيح.
0: لا اذا نسينا انهم يابانيين
1: صحيح.
0: يعني نغمض عيننا ما نقول انهم يابانيين راح نرشحهم في بعض الاحيان لكن تتدخل ترشح فرنسا ترشح البرازيل ترشح هولندا وتنسى المنتخب الياباني لانه هو منتخب اسيوي ياباني فقط صحيح. لا اكثر ولا اقل
1: صحيح نذكر السادة المتابعين بارقام التواصل من داخل مملكه البحرين على 1-7-4-5-5-5-5-6
0: انا تابعت المباراه انت.
1: لو الله يذكره بالخير رجع بالسلامه ان شاء الله. شلون قال شوي يقول الرقم 1745555 مثل ما هو ظاهر. نعم. في الشاشه محمد قول
0: موجود اعتقد على شاشه التلفزيون صحيح هذه. نعم. امس مباراه يعني البرازيل تفوق بشكل واضح بشكل كامل, سيطر على المباراه, مثل ما يقولون دائما فارض شخصيته الكامله من خلال الاداء ومن خلال النتيجه. هاني
1: فرديا محمد الفريق افضل, جماعيا الفريق افضل, دفاعيا الفريق افضل.
0: شنو سوى انشيلوتي يعني عشان كل هذه الامور تتحسن وتصير للافضل؟
1: في تعديلات محمد يعني صرنا نشوفها بوضوح في ارض الملعب. هذا الشيء ما كان موجود خصوصا في الشوط الاول في المنتخب المغربي,
0: المباراة المنتخب المغربي.
1: المباراة الأولى محمد الشوط الأول المنتخب المغربي وكأن المنتخب البرازيلي دخل المباراة يعني اتصلوا حق اللاعبين واحد واحد قالوا تعالوا احنا قاعدين نلعب مباراة فدخلوا الملعب بدون فكرة
0: ولا تهيئة نفسية
1: بدون هوية على الأقل. علشان ما مبالغ محمد في الكلام, على الأقل الآن حاليا المنتخب البرازيلي عنده هوية وعنده فكرة واضحة. بداية فيني في البطولة محمد ممتازة من ناحية ذهنية من ناحية نفسية لفينيسيوس جونيور, لأنه سجل في الأولى سجل في الثانية أمس سجل في نهائية. الهدف الأول كان خطأ من المدافع المنتخب الاسكتلندي. أمس كنت أقول لك محمد يوم تسألتني من أفضل على الجناح, ريان والله هنريكي. صحيح. أنا قلت لك أفضل هنريكي. ولا أعرف, هذا كلامي أمس, ما أعرف ليش أنشيلوتي لعب ريان مركز على ريان. أمس أنا عرفت ليش, لأن ريان يضغط ويدافع ويرجع. صحيح. وأنت تعرف الحين. صحيح. في الكرة طالما عندك لاعبين ما يقومون بالدور, واحد منهم فيني
0: واحد او اللاعب اذا بتفضل اللاعب اللي يلعب دورين هو تفضل على اللاعب اللي يلعب دور واحد.
1: بالضبط. فريان عرفنا الحين ليش انشيلوتي فضل على هنريكي.
0: ذكرت هوني عفوا انت قلت ان في المباراه الاولى كان اللاعبين اتصلوا فيهم قالوا لهم تعالوا عندنا مباراه, لكن في هذه المباراه تنوع الحلول الهجوميه كانت موجوده, سرعه التحول من دفاع للهجوم كان موجود. صحيح. الضغط العالي واللي اسفر عن اخطاء على المنتخب الاسكتلندي في مناطقهم في مناطق متقدمه. صحيح. يعني في خط 18 المنتخب الاسكتلندي, كل هذه الامور تحسنت في هذه المباراه.
1: طبعا
0: لذلك انت تقول ان المنتخب البرازيلي ظهر بهذا الشكل. ليش انشيلوتي ما عملها في المباراه الاولى؟
1: مثل ما قلت لك المنتخب البرازيلي كان غريب في الشوط الاول امام المنتخب المغربي. قد يكون بعد المنتخب اداء المنتخب المغربي هو اللي فاجئ وهو اللي كان اقوى وافضل في في في الشوط الاول وفي مجمل اوقات المباراه. لكن كنت اقول ان الهدف الثاني اللي سجله فيني امس وتم الغائه, انا تفاجأت. يمكن احنا بنوصل محمد الى مرحله في كره القدم بتصير كره القدم مثل كره السله, اللمسه بخطا. لان ما ابغى اقول رايي في اللعبه محمد, ولكن حتى مدافع منتخب اسكتلند محمد ما تكلم ولا احتاج عن اللعبة. انا حسيت ان كان في لمس من فيني على مدافع المنتخب الاسكتلندي, ولكن احتساب الخطا يعني اذا بهذه الطريقه باحتساب هذه الاخطاء احنا بتصير كره القدم مثل كره السله.
0: ممنوع اللمس.
1: عرفت؟
0: صحيح. ما اعرف يعني اي لمسه تكون فاول.
1: ففيني سجل الهدف الثاني من كره لبرونو جيمارايش. ايضا كان صار واضح محمد دوره في الفريق يمكن أمس بشكل أكثر, لأنه لعب 8 صريح يزيد.
0: أنا ما أقدر ألم لأن برونو لاعب جيد في نيوكاسل.
1: صحيح.
0: مجهودة جدا رائع, يقدم كرة قدم جميلة على مستوى الفردي جدا ممتاز, على مستوى الجماعي جدا. في المباراة الأولى ما أقدر ألومه لأني أنا كان لاعب غريب, بس المجموعة كلها ما كانت زينة.
1: صحيح.
0: لا فيني لا رافينا لا جيماريش ولا لاعب من لاعب المنتخب البرازيلي. وهذا يعطينا دائما هاني الفكره ان لما تكون المجموعه زينه اللاعب يكون زين, لما المجموعه تكون سيئه اللاعب يظهر بشكل غير زين.
1: انا عن نفسي محمد كمشجع وكمحب للمنتخب البرازيلي ما ابغي يعني ابالغ, لان هي في النهايه منتخب سكوتلند محمد, وفي تفاصيل منتخب سكوتلندي وهو اللي كان فيها يعني سمح للمنتخب البرازيلي بأن يظهر بهذه الصورة. ولكن مثل ما قلت لك كعناصر منتخب البرازيلي افضل، برونو جيمارايش احسن، صنع هدفين، باكيتا وضع افضل، كونيا واضح دوره خلاص، يعني انه مهاجم متحرك يرجع في مناطق ويمرر ويزيد. يمكن هذه الملاحظات. نيمار لعب ربع ساعه محمد، وهذه يمكن يعني بالنسبه لنيمار شيء كثير محمد، وبالنسبه للبرازيليين لان نيمار وصل لهذا
0: جاهز، كان تشوفه جاهز، ربع ساعه كانت كافيه
1: يعني
0: ان الجهاز الفني يطمن عليه.
1: يعني بعد اعتقد يطمن. المباراه القادمه يقدر 20 دقيقه محمد، يقدر 20 دقيقه، لكن اساسي لا ما اعتقد انه يلعب اساسي. لكن كنت اقول ان عودته محمد مكسب بالنظر للظروف اللي دخل فيها البطوله، وسط شك كبير وانتقادات كبيره من وسائل الاعلام البرازيليه والجمهور، ولكن كدخول 15 دقيقه يعني
0: كانت جيده
1: مميزه لنيمار.
0: نعم، المنتخب الاسكتلندي ما كان في يوم. المنتخب الاسكتلندي هاني ايضا

0: قد ما قدم اللي يشفع له انه يتأهل للدور الثاني اذا كان لا فرصة ايضا للتأهل.
1: لا هجوميا محمد انا ما شفت المنتخب الاسكتلندي يعني خطير، ما شفته واضح، كل الخطورة كانت من مكتوميناي محمد في كرات عرضية، ومثل ما احد المتصلين اعتقد محمود ذكر بان أليسون كان يعني موجود في الاوقات اللي احتاجه المنتخب البرازيلي. ناخذ اتصال من ابو يعقوب على 1745555556. الو مساء الخير.
2: مساكم بالخير كابتن هاني وكابتن محمد، يعطيكم العافيه.
1: حياك الله ويعافيك يا ابو يعقوب، تفضل يا ابو.
2: نورين دائما ما شاء الله. شكرا. اللوك الجديد بعد هذا الاعلان الحلو بعد،
1: الله يسلمك.
2: يعطيكم العافيه.
1: الله يعافيك ويخليك. تفضل يا ابو.
2: طول عمرك. اول شيء كابتن هاني اهنيك على الفريق، لمسات وشهادات انشيلوتي بينت مع البرازيل. للاسف انا اعتني على كلام كابتن هاني بالنسبه حق الخطا اللي صاير على فينيسيوس اللي هو الهدف اللي لقى.
1: الهدف
2: ما اعتبره فاول. لا ما اعتبره فاول، هذه جدا هذه حتى في الثالث ما اعتبر فاول.
1: حتى مدافع مدافع اسكتلند ابو يعقوب ما تكلم اصلا، هو تفاجئ انه شلون انحسب فاول.
2: الفريق يعني الاسكتلندي الشبح، انا بسميه الشبح لان ما كان موجود في المباراه. لان المنتخب البرازيلي بكل المراكز سواء دفاع وسط او الهجوم على راس حارس المرمى، يعني طبعا كان فريق انا فاجئني صراحه. بناء على المباراه الاولى او المباراه الثانيه، بس المباراه الثالثه هذه ابدع انشيلوتي
1: صحيح.
2: في تمركزات اللاعبين وتغيير بعض المهام اللي حق اللاعبين خصوصا في الهجوم
1: صحيح.
2: حتى غياب رافينيا ما بين
1: صح فعلا.
2: اهنيك كابتن هاني.
1: شكرا يا ابو يعقوب.
2: ودخل البرازيل كمنافس قوي
1: يا رب الله يسمع منك
2: للمونديال.
1: اليوم المباراه اللي انت ابو يعقوب راح تحرص ان انت تتابعها في زحمه المباريات الموجوده.
2: أعطيك أربع فرق طبعاً. فريقي أول شيء أنا هولندي.
1: حلو. هولندا تونس ساعة 2.
2: أي طبيعي لازم أكون أحضرها يعني.
1: هاي تحتاج قهوة أبو يعقوب.
2: مو بس قهوة أخوي، بقعد قبل بقدر غران شوي قهوة. الشوط الأول بشوفه بصلي
1: وبشوف الشوط الثاني. الله يتقبل منك إن شاء الله.
2: اللهم أجمعين يا رب العالمين. وعندي طبعاً للأسف المنتخبات العربية قليل منها اللي طلع بصورة طيبة.
1: صحيح.
2: بالنسبة حق وهبة، أنا قال أقول نصيحة أخ محب حق منتخبات عربي متعصب كمنتخب مغربي منافس قوي، أتوقع لي يوصل مراحل متقدمة في المونديال، وعدي ما يطلع بالملعب.
1: صحيح. أمس أمس أمس تفاجأنا أنه كان دكة يعني.
2: للأسف. وبالنسبة حق لاعب باريس كله عنس اسمه الظهير الأيمن، افضل ظهير عندنا في العالم
1: حكيمي.
2: حكيمي ليش لعب؟
1: وهل يخفى القمر؟ هل يخفى القمر يا ابو يعقوب؟ حكيمي هاي
2: لا انا ما شاء الله اللاعبين المغاربه اساميهم متقاربه شوي، كلها حرف الياء ينتهي. اللاعب اللي يلعب في الامارات اللي هو اليبر
0: رحيمي
2: ليش طاح؟ انا مو عارف يعني السبب ليش يعني بكاء. اذا ممكن تفسروا لنا الشغله هذه، انا طرشت على اليوتيوب بس ما تبعتوا حق المسج، مو عارف ليش صح يعني بكاءه بين عليه من داخل ان في شيء لاعب.
1: قد يكون احنا عندنا مكالمه، عندنا مداخله من يعني من المغرب، راح نسال هذا السؤال ابو يعقوب.
2: اتمنى تكون اجابه وافيه وصريحه تكون فيها، ما بطول عليك، متوقع انك في اتصالات غيري. ويعطيكم العافيه، برنامجكم جدا طيب، واتمنى للاعلى والاحسن ان شاء الله
1: يا رب. شكرا لك يا ابو يعقوب.
2: الانتخابات العربيه
1: شكرا لك، يعطيك العافيه. شكرا لك يا ابو يعقوب. ايش في رحيمي محمد
0: يقول صح، بس انا ما انتبهت صح بعد المباراه، وبكى بكى بعد المباراه ما ادري ليش، بس
1: بكاء سبب بكاء. راح اسجلها عندك محمد عشان
0: بنسال
1: عشان اسال ضيفك في المداخله. اتصال دوسري. يعطيكم العافيه محمد دوسري، ليالي عاشير، يعطيكم العافيه كل الموجودين في الكنترول. ناخذ اتصال من محمد دراج. الو مساء الخير.
3: مساء النور، يعطيكم العافيه.
1: الله يعافيك يا دراج،
3: شكرا على البرنامج.
1: الله يسلمك.
3: العفو. الله يسلمك.
0: تفضل يا اخوي.
3: والله يعني بالنسبه حق الدول العربيه يعني ما في ثقه في اللعب، يعني الثقافة

0: النفس يعني أساس إنه يعني الواحد يلعب كأنه يستمتع. هاي نقطة. النقطة الثانية يعني لو كنت أنا مسؤول في الاتحاد السعودي أخذ قرار يعني تقليل الأجانب في الدوري
1: وياك
0: دوريات الخليج يعني
1: وياك 100% وياك 100%
0: يعني في نقطتين بس على الأقل رأس الحربة والحارس يعني يكون رأس الحربة والحارس أساس أنه يعني تطلع عندك مهاجم تطلع عندك حارس فهني ينظلم حراس المواطنين والرأس الحربة يعني حين هنا من متى ما شفنا يعني ماجد ثاني متى ما شفنا سامي ثاني
1: صحيح اتفق اياك يا دراج اتفق
2: بس دراج شوف دراج شوف في قضيه المنتخب السعودي اول رئيس نادي الخدود في تصريح له قال ما يصير لاعبين ياخذون هذه المبالغ العوده ولاعب المحترف لازم ما ياخذ مكافآت اذا انت محترف ما تاخذ مكافآت ما في شيء اسمه مكافآت وانت محترف وانت لازم تتدرب الصبح وعصر انت تستلم ملايين تتدرب ساعه ونص ساعتين في اليوم معقوله دراج هذه ترى هذه احنا بعد لازم نشوف
0: المحترف يعني
2: لازم تكون محترف
0: صالح
2: زين اللاعبين في المنطقه ما نتدرب الصبح احنا فانت وين تبي توصل يعني وتاخذ هالمبالغ الكبيره فما العمليه عمليه بلا تضبيط وايد يعني في امور وايد لازم تتصلح
1: النقطه الثانيه دراج اللي كنت بتقولها
0: والله انا يعني مستمتع صراحه في الفريق المغربي يعني تشوفه ثقه بالنفس استمتاع يدش ك يعني مجرد من الخوف
1: صحيح
0: ف يعني الله يوفقهم وبالنسبة حق نقطة أخيرة انشيلوتي يعني لاعب مثل بيدرو ما كذا زين بس اللي يعجبني في انشيلوتي إنه وقت أحس إنه لاعب خاطئ في مكان خاطئ مثل على سبيل المثال كاسيميرو أول مباراة شافه سيء الشوط الثاني يسحب المباراة الثانية يسحبها
1: فعلا
0: يعطيكم العافية
1: شكرا لك شكرا لك يا محمد دراج انزين اتصال منتخب نجهز بس يعطيكم العافية الاتصال من المغرب علشان بندخل
2: لا لا للحين عندنا عندنا شوي
1: انزين
2: مشاكل في المغرب
1: نروح
2: مباراة المغرب
1: قبل مباراة المغرب علي درويش يقول نيمار يحتاج شوية وقت اكيد اكيد علي درويش نيمار يحتاج وقت وهي بيقول هذا البرازيل اللي عرفناه من صغرنا يستمتعون باللعب قوانين محمود قوانين كرة القدم محمد حط بالك حق هاي المسج
2: شو يقول المسج دي
1: محمود يقول قوانين كرة القدم يتم تطبيقها بانتقائية حط بالك محمد
2: كرة القدم يتم تطبيقها بانتقائية
1: انتقائية الهدف اللي تم إلغائه للبرازيل يتم احتسابه في مباريات أخرى والسبب مبهم هاي محمود يقول أيضا محمود يقول المغرب للأسف سيقصى أمام هولندا حظ سيء أن تكون المغرب هولندا والبرازيل اليابان مواجهتين بهذا الحجم منتخبات ثانية محمود يلعبون كاس العرب إلى دور الثمانية المهم نروح المنتخب المغربي محمد اللي انت تابعت
2: منتخب المغربي هاني دخل محمد وهبي بتشكيل راح فيه ايوب بوعدي مزراوي
1: اوناحي
2: ديوب الدفاع
1: صحيح
2: قام بهذه التبديلات انت قلت لي قبل لا ندخل في تفاصيل هذه الحلقة ان هذه التغييرات كانت من اجل يعني انه خلاص ضمن ان النتيجه وراحه اللاعبين
1: ما اعرف انا قلت لك محمد
2: لا ممكن يعني
1: قد يكون هذا المبرر لان في عده مبررات لا ممكن ما نعرف
2: لا ما اعتقد لان انت قلت يمكن المنتخب البرازيلي خلاص ممكن الاول هو ضامن الثاني حتى فيه بس المنتخب المغربي اللي قلت لك لعب مبارتين يعني قويتين مع البرازيل ومع اسكتلندا وكان يحتاج انه يريح منتخب المغرب يعني بلا حسن يعني مقدم مباراة كبيرة كان هو الطرف الأفضل هو الطرف المسيطر بس واجه أنا اللي استغربت منه الحكم الإيطالي كان أو الألماني هاني المباراة كانت عنيفة من طرف المنتخب الهيتي
1: نعم إيه منتخب هيتي ضد البرازيل لا.
2: يعني كانت مباراة عنيفة
1: أكثر من العنف وشوي أكثر يعني حبة يعني أكثر من العنف
2: في الهدف الثالث او الرابع اللي

0: اللي كان فيها الشك الكرة طلعت ما طلعت، احتاجوا اللاعبين هنا طلع كروت، طلع الكروت على احتجاجات لعبات خطرة، ما كان يطلع الكرة، ما طلع ولا كرت.
1: منتخب مدرب حكم هولندي،
0: حكم هولندي بشكل غريب. بس المنتخب المغربي هوني قادر يفرض سيطرته. رحيمي اعتقد يجب انه يكون موجود، لعب كعبي مع صيباري افضل، لكن بعد عملية عدم الاحراز واستغلال الفرص كانت موجودة ايضا. هذا المنتخب المغربي مع احراز 4 اهداف لكن كانت فرص ايضا تضيع. رغم الاربعة اهداف هوني كان بامكانه يسجل اكثر المنتخب المغربي، لكن محمد وهبي عنده مجموعة من اللاعبين اعمار صغيرة، دخل لاعب صغير كان معاه في المنتخب ما يحضرني اسمه حاليا، كان معاه في منتخب الشباب احرز كاس العالم، هو اللي احرز الهدف الرابع، اللاعب اللي دخل امس رحيمي هوني انا اشوفه لازم ياخذ دقائق اكثر، هل قاعد يهيئه بالتدريج يدخله ما ادري، لانه في المباراة
1: تدري ليش محمد بقول لك لا هم ما اعتقد رحيمي هو الخيار الاساسي الاول بالنسبه لي، لان امس هو قرر وهبي انه يسحب اوناحي، ما بدا بوناحي على اساس يضيف ورقه هجوميه اكثر حده من اوناحي، فلعب ايوب الكعبي فما لعب رحيمي
0: صديقي. ما لعب رحيمي،
1: لو رحيمي بالنسبه لوهبي هو الخيار الثاني من بعد صيباري كان نزل امس
0: بس
1: كاساسي.
0: هان الاحساس التهديفي عنده لاعب مش طبيعي،
1: صحيح،
0: ومن كره ميته بالامس، كره ميته ميتة 200%،
1: صحيح،
0: رجعها ودخلها في الملعب احرز هدف الرابع. اعتقد المنتخب المغربي منتخب جيد، مثل ما شفنا هيتي انا تفاجأت، الفريق بدنيا قوي، صحيح، مهاريا قوي، لكن هذه وضعه في هذه المجموعة وهو اللي راح يخرج، والمنتخب المغربي اعتقد راح يتحسن في الادوار القادمة.
1: اللاعب المغربي اسمه ياسين،
0: ياسين
1: ياسين ابو يعقوب، ابو يعقوب يقول انزين. نرجع حق نقطه واحده محمد، نرجع حق نقطه التغييرات، هي المدرب المنتخب المغربي قد يكون مثل ما انت تفضلت محمد، الحمل البدني اللي على المنتخب اللي قدمه المنتخب المغربي في اول مبارتين قد يكون سبب في إراحة بعض العناصر، سواء مزراوي أو ديوب أو أوناحي أو التغيير
0: الرابع. أيوب بعدي.
1: أيوب بعدي. وممكن تكون هذه أفضلية له على المنتخب اللي راح يواجهه، وغالباً صحيح. وغالباً المنتخب الهولندي. فهذه عندك قمة أنت مبكرة في دور 32.
0: راح نستمتع، لأن
1: هولندا
0: والمغرب راح تستمتع بهذه المباراة إذا كانت المواجهة وهي الأغرب إن إن, إن راح تحصل مباراة قوية. دور 32 هاني راح نشاهد منتخبات راح تطلع،
1: والله أكون صريح إياك، راح نشاهد مباريات قمة وراح نشاهد مباريات
0: للأسف
1: تقدر تمشي عنها مع كل الاحترام طبعاً.
0: أنت في بعض الأحيان تتمنى أن القرعة تخلي الممتع مع الغير ممتع علشان يخلصنا، عشان الأدوار اللي هي الثمانية نشاهد هذه المباريات اللي أقوى، يعني حرام أن منتخب هولندي أو منتخب مغربي يطلع من دور 32.
1: صحيح، لازم نعرف احنا أبو يعقوب يقول ليش بكى رحيمي بعد
0: احنا والله عندنا اتصال من المغرب بس مو بقادرين نتواصل، عندنا مشكلة في الاتصال.
1: المفاجأة الكبرى أعزائي المتابعين بالأمس هي فوز المنتخب الجنوب أفريقي على المنتخب الكوري، اللي إحنا كل يوم كنا نقول لما ندخل في مجموعة جنوب أفريقيا والمكسيك وكوريا والتشيك نقول هذا الفريق من أقل المنتخبات، هذا المنتخب من أقل المنتخبات الموجودة في كأس العالم، وحين لا البرازيليين يصيحون حتى هم في كل مكان يصيحون، مو لازم نيمار يصيح ما ادري من يصيح، هم يمشون يصيحون انزين. فدوسري مخرجنا يقول نيمار بعد بكى امس، لا هم يصيحون المنتخب البرازيلي عاطفيين بزياده. كنت اقول عن جنوب افريقيا محمد، احنا كنا نقول انه من من من اقل المنتخبات فنيا في هذه البطوله، لكن
0: طيب
1: لكن فاز
0: المنتخب
1: الجنوب افريقي، فاز وتاهل الحين متاهل.
0: هان المنتخب الجنوب افريقي الكره ما فيها عداله انه يتاهل،
1: مو لهالدرجه محمد، لهالدرجه انت قاسي شوي على الجنوب افريقيا
0: لانه شيء ما يدش العقل. انت قلت هاي جمال كرة القدم. وبالفعل في كرة اليد، في كرة السلة، في كرة الطائرة، القوي قوي والضعيف ضعيف.
1: صح.
0: ما يقدر يفاجئ الضعيف، ما يقدر يفاجئ القوي.
1: حلاوة كرة القدم.
0: بس في كرة القدم لا، الضعيف يقدر يفاجئ القوي. صح. ومنتخب جنوب افريقيا، هل المنتخب الكوري استسهل المباراة؟ ما ندري. هل كانوا اللاعبين في يوم سيء؟ ما ندري. بس اكيد المنتخب الجنوب افريقي لعب مباراة عمره، احرز هدف، حافظ عليه، واستطاع انه يتأهل في النهاية. لان قلت لك هاني حتى اكثر المتفائلين، حتى الجمهور الجنوب افريقي المتواجد في الملعب، والجنوب الافريقي المتواجد في كيب تاون هناك في جنوب افريقيا،
1: مو مصدقين. حتى مدرب،
0: يعني انا صحيت الصبح
1: مدرب طاح على الارض محمد
0: يطير.
1: يحتفل
0: شلون لازم
1: احتفالات كانت احتفال زين. قعدت الصبح اليوم بعدين كنت تقول يعني قعدت الصبح
0: لا قعدت الصبح
1: شوف النتيجه
0: اي بشوف التحليل عشان بشوف الملخص. انا ما استوعبت ان المنتخب جنوب افريقي يعني فايز
1: على كورة.
0: لا متاهل. لا ما
1: لا لا في كره القدم كل شيء ممكن. المنتخب ايضا المنتخب المكسيكي فاز بثلاثية على المنتخب التشيكي، ودع المنتخب التشيكي بنقطة واحدة. اللي عنده نقطة محمد وين يروح؟ يروح المطار.
0: يروح المطار.
1: اي اللي عنده ثلاث
0: ينتظر
1: ويتنج. واللي عنده أربعة أموره طيبة.
0: لا أموره طيبة.
1: هذا ترتيب هذه المجموعة. المكسيك 9 نقاط، جنوب أفريقيا فريق اللي محمد عبده مستغرب منه 4 نقاط، كوريا 3، التشيك نقطة واحدة. عندي إحساس كوريا بيروح، ما أعرف ليش.
0: كوريا عنده 3 ولا 4؟
1: ثلاث. أنا أقول لك ويتنج هو.
0: وعلى الويتنج شيء غريب.
1: أقول لك الحين المراكز الثمانية محمد.
0: قل لي المراكز الثمانية.
1: إلى الحين حاليا البوسنة 4، طبعا لأن البوسنة لعب أربع مباريات. ثلاث مباريات.
0: عطني الأربع البوسنة.
1: بس 4 البوسنة.
0: بس البوسنة 4.
1: 4 حاليا.
0: أضمنت بوسنة راحت.
1: إيه. بس أنت بعد عندك.
0: في مباريات كثيرة.
1: فقط 3 مجموعات اللي لعبوا محمد. بعد عندك باقي 9 مجموعات. اليوم 3 مجموعات. بكرة 3 مجموعات. اللي وراه
0: ثلاث. احنا نحتاج ثمان ثوالث.
1: ايه
0: يعني يمكن يصيرون 5. انت خلنا نتحدى كم فريق بيصير 4 من الثمانية تتوقع؟
1: انا بقول لك الحين البوسنة 4 نقاط. السويد 3 نقاط.
0: انت بتعطيني اللي عنده مباراة بعد متبقية الحين.
1: السويد باقي له مباراة.
0: ايه انت عم بتعطيني كلهم اللي خلص
1: حاليا. اللي بعطيك الترتيب الحالي.
0: لا اللي على الويتنج اللي خلص لعب امس وثلاث. لا
1: البوسنة فقط. البوسنة 4 نقاط.
0: لا الثلاث كوريا ثلاث.
1: ثلاث سكوتلند لعب من 3 مباريات 3 نقاط.
0: الكوريا من 3 مباريات.
1: وكوريا من 3 مباريات 3 نقاط.
0: اوكي.
1: والبوسنة من ثلاث مباريات 4 نقاط. الباقي فيه 3 نقاط ولكن من مباراتين. وفي نقطتين من مباراتين. ننتظر ونشوف نشوف ترتيب المنتخبات. ندخل في مباريات اليوم. قبل أن ندخل مباراة اليوم نروح لليوتيوب. الحكم الهولندي ماكيلي حكم مباراة المغرب، لديه تاريخ من الحالات الجدلية ويدخل كأس العالم بتسريحة شعر غريبة. والله ما حطيت بالي ان قصات الشعر غريبة. علي يقول عاجبني المنتخب المغربي، تجهيز المواهب الشابة من الآن لكأس العالم القادم، لاعبين على 18 سنة فعلا شيء يدرس لباقي الدول العربية. المغرب فخر العرب في كأس العالم. محمود جنوب أفريقيا لم تلعب بشكل جيد، لكن بالمقابل كوريا قدمت مباراة من أسوأ ما يمكن. بالنتائج الحالية كوريا متأهلة وستواجه مصر. هاي مباراة بعد إذا صارت محمد. لا في مباراة حلوة بتصير في دور
0: 100% هوني.
1: يعني كوريا مصر هذه محمد لازم احنا يعني نغصب نفسنا ان احنا نقعد يعني ساعة 4، لا تقول لي ساعة 5، ساعة 6. لازم نشوف المباراة محمد.
0: انت شوف الحين ابو محمد
1: اذا عندك شيء غير القهوة.
0: بدر محمد وليالي قام قاعدين. انت دوامك ساعتين.
1: بدر محمد مديرنا.
0: لا بدر يسمعنا.
1: اي يسمع.
0: وليالي قاعد هنا.
1: انزين
0: فاسهر ان دوامك ساعتين بس ما اي خلاص دوامك.
1: انزين ندخل في مباريات اليوم. المجموعه الخامسه فيها مباراتين الساعه 11 محمد. الاكوادور المانيا. كوراساو ساحل العاج. اكوادور بدا بدايه مفاجأة على الأقل بالنسبة حقي محمد، لأن أنا توقعت الإكوادور يكون أفضل.

0: من انه يحقق نقطتين او نقطه واحده عفوا في هذه المجموعه. المانيا 6 نقاط متاهل حتى ضامن المركز الاول لانه حقق نتيجه كبيره على كوراساو. ساحل العاج بالشكل اللي ظهر عليه محمد في مبارتين اعتقد ما ممكن، ولو ان احنا لازم خلاص احنا الحين من عقب التوقعين اللي توقعناهم انجلترا غانا وجنوب افريقيا كوريا، لازم ساحل العاج كوراساو بعد نكون حذرين، ولو ان على الورق ساحل العاج راح يفوز على كوراساو. تبقى المباراة بين الاكوادور والمانيا.
1: ما بيفوز كوراساو؟
0: والله ما تدري، ما تعرف محمد، كل شيء ممكن يصير. ان شاء الله راح ناخذ الاتصال. الاكوادور المانيا، ظروف المباراة، وضعية المباراة محمد تحتم على الاكوادور انه هو اللي يهجم على المنتخب، يبحث عن الفوز. خلاص انت اخر مباراة هذه،
1: لازم يعني هو يبحث عن الفوز، لازم يطلع من اماكنه، ولازم يعني يقدم أي مباراة، لانه ما عنده شيء خسره هو.
0: اي فطبيعي محمد ان احنا ننتظر مباراة فيها اهداف، لان ما اعتقد المنتخب الالماني تحت اي ظروف راح يركن للدفاع. مو المانيا اللي تركن امام الاكوادور، والاكوادور راح يهاجم. فالمباراة فيها لغز بصراحة، لأن مثل ما قلت لك ظروفها تحتم على الإكوادور أنه هو يهاجم على
1: والألمان المتحدث. مثل ما قلت هاني وهم متصدرين، وفي حال خسارتهم متصدرين، لكن هم دائما الألمان بيلعبون بطريقتهم بأسلوبهم.
0: ناخذ اتصال محمد.
1: ألو مساء الخير.
0: حيا الله محمد الشملون.
1: أبو فهد.
0: تفضل أبو فهد.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: عليكم السلام ورحمة الله. حيا الله أبو فهد الغالي.
1: يا أبو فهد
2: الله يحييك. انا اول شيء متصل عندي توصيه محمد عبده وهاني اللولو من عند بنتي لكم اثنينكم.
0: الله يحفظها.
1: شو تقول؟
2: تقول لي يبا ارجوك طيبين حلوين لا تدش هجوم اركيت طاقتهم بكل جسمه. قلت له لا بالعكس انا مو بهجوم. قالت لي لا يبا ليش تهاجم محمد طيب ونعرفه وهاني اللولو يعني هذيلا ليش جاش عليهم بثقل؟ قلت له انا اذا ما دشري ما يحلى عندي داخل ما استمتع.
1: شلونكم
2: ايش اخباركم؟ روح ارقد ما
0: يفوت. لا ابو فهد قول حق البنيه الله يحفظها ان شاء الله ويخليها، قول حقها خير وسيله للدفاع هي الهجوم. ايش رايك تبع الكلام؟
2: مو عجيب انا بعد كلام دبلوماسي. انا سؤالي ليش الناس اول ما ابتدت البرتغال، او خلينا نقول بصريح العباره اكثر، مو بس السوشيال ميديا عندنا في البحرين، قالب السوشيال ميديا، اول ما سجل كريستيانو الهدفين ابتدت السوشيال ميديا في حرب عارمه
0: ولعت الدنيا.
2: 48 منتخب لودوا هاللاعبين كان كاس العالم بين الارجنتين والجسمه والبرتغال. انا عجبتوني ان انتم دخلتوا بما معناه في دخلون في كاس العالم كامل، يعني تغلغلون في تتركون يعني قصدي هديتوا السوشيال ميديا ما انجرفتوا مع الناس اللي انجرفت.
1: لا
2: يحسب لكم.
0: الله يسلمك.
1: لا ما
2: يحسب لكم اليوم علي انا كلش هادئ.
0: طيب اليوم الله يخليها البنيه واضح تعبيرها.
2: لا بنتي بحذر يبقى لأن اتصلت وقلت ترى بقول لك ما بنسمع البرنامج. لا للامانه يعني لان احنا نبقي نستفيد كجمهور نطالع كرة القدم.
1: معنا ابو فهد احنا يعني انا وهاني كنا قاسيين على كريستيانو في المباراة الاولى، يعني زين في النهاية فاز سجل، فنتكلم احنا بالواقع، لا ننجرف ولا نكون بعد متحاملين، يعني لازم نكون دائما يعني الموجود موجود، ابيض اسود اسود يعني في النهاية.
2: ابو احمد اخاني كريستيانو وميسي يبقون لاعبين ما حد يختلف فيهم، لاعبين كبار واساطير في كره القدم.
0: طبعا
2: المقصد اللي ابغى اوصل له يعني احنا كنا مفروض نتكلم، يعني انتم مفروض تفيدونا واحنا نستفيد معاكم. الدول العربيه من الفريق اللي باستثناء طبعا اليابان او الاسيويه عفوا
1: باستثناء
2: اليابان، من المنتخب اللي حاط له بلان حق السنوات القادمه نفس اليابان؟ هل في منتخب بالذات المنتخبات العربيه ليش ما عندنا بلان؟ ليش ما عندنا نروح نشارك ونرجع؟ وهذا السؤال مهم. هذه الحين مو بوقت الصدد فيه، ولكن يعني ولكن احنا متعشمين، لكن التعشم ما يجي
0: احنا ابو فهد احنا متعشمين لكن احنا متاخرين.

0: ايه تاخرين هذه مشكله. انا سالني واحد شخص كذي سريع قال لي من ترشح بيروح نهائي؟ قلت له البرتغال بيكون فريق جدا خطر. خطر
1: تتوقع ابو فهد البرتغال بيروح قدام؟
0: بيروح فوق، بيروح قدام. عندك حمد

0: مو البرازيل، انت ما تقصد البرازيل.
1: لا اقصد البرازيل، الله لا ينول البرازيل.
0: عجل تعرف شلون؟ ان شاء الله كريستيانو يجيب كاس العالم.
1: امين اللهم امين اللهم امين. ولا ولا البرازيل ولا البرازيل.
0: يعطيك العافيه ابو فهد، الحين تدخل دخله حلوه، الحين تطلع كذي
2: ختامها مو بزينه ختامها.
0: يعطيك العافيه ابو فهد،
2: شكرا يا ابو فهد.
1: لان راحت عن لان راحت عن
0: شكرا لك ابو فهد.
2: ابو فهد ارجنتيني ما يحب البرازيل، يعني الشعور متبادل ما في.
0: شوف اذا صار ابو فهد راح
2: ايه الارجنتين فازوا
0: مسي عليه بالخير. لا لا
2: اذا فازوا
0: في كل مباراه ان شاء الله، طبعا اذا الله اعطانا عمر وياك
2: ان شاء الله
0: المتابعين، في كل جوله يفوز فيها، كل خطوه يفوز فيها البرازيل دور 32 اذا ما طلع.
2: زين
0: دور 32 16 8
2: اذا طلع بتاخذ جوزه.
0: انا بلبس بلبس برازيل في كل في كل جوله بلبس برازيل
2: اذا طلع البرازيل.
0: علشان علشان بفهم
2: اذا طلع اذا طلع البرازيل او طلعت البرازيل ثاني يوم بتي.
0: ولا انت تعرفني محمد
2: بتي
0: تعرف احنا كبرنا كبرنا خلاص خلاص. كره القدم صارت يعني فوز فوز وخساره. اوكي تحزن تزعل لكن
2: صحيح
0: في النهايه تتقبل. وحط في بالك محمد البقاء للاقوى،
2: البقاء للاقوى
0: في
2: صحيح
0: في في في في كاس العالم. البقاء
2: البقاء للاقوى للافضل. ولا تقول لي انا بتهرب دور 32 ولا ما ابي الاقي. لا اللي المشوار مشوار نفس الطريق.
0: انت قوي تثبت في ارض الملعب، انت تستحق ان انت تتاهل للدور القادم ببساطه. هذه المعادله في كره
2: الساحل العاجب. الساحل العاجب بيفوز على
0: بياكل
2: كره. زين هولندا تونس، ذكرنا ان المنتخب التونسي يعني لا حول ولا قوه. المنتخب مشاكله كثيره. المنتخب التونسي والكره التونسيه للاسف بامكانها ان تكون افضل من هذا الشكل اللي ظهرت فيه هون في كاس العالم، لان احنا عارفين التوانسة منتخبات افريقية. التوانسة ايضا كان من السباقين في كاس العالم 78، طارق دياب
0: صحيح
2: والمجموعة اللي كانت معه. لكن مباراة اعتقد المنتخب الهولندي كومن راح يسيطر عليها بشكل كبير، لان ما اعتقد ان المنتخب الهولندي، وانا قلت لك بداية البرنامج ان هولندا او تونس تلعب مباراة كبيرة عليها انها تلعب تقدم كل شيء عندها، بس قلت لي انت اللي ما يملك القدرة فما يقدر يسوي شيء.
0: انا في حالة محمد شو اقول، احترام شديد للمنتخب التونسي، اقصد احترام في نفس الوقت ما ابغى استخدم كلمة شفقة، لا الوضع اللي فيه لاعبين المنتخب التونسي اليوم وضع صعب جدا محمد في كرة القدم، انك تخسر مبارتين على التوالي بمدربين مختلفين تحت مشاكل يقال ادارية كبيرة في الاتحاد التونسي لكرة القدم، وجي ثالث مباراة المباراة الختامية تلعب ضد هولندا، انت في موقف لا تحسد عليه بصراحة بالنسبة للمنتخب
2: صحيح
0: بالنسبة يعني للمنتخب التونسي.
2: هذه مباراة مباراة يعني المنتخب الهولندي واضح يعني ما بيحصل اي مقاومة من المنتخب التونسي، هذه على الورق. لكن ما ندري احنا ايش راح يصير خلال المباراه هاني. المباراه الثانيه اليابان السويد، المنتخب الياباني الكل يمدح فيه، المنتخب السويدي فاز في المباراه الاولى خسر في المباراه الثانيه امام هولندا. تكلمنا عن المنتخب الياباني، مباراه راح تكون صعبه، اتمنى تكون مباراه ممتعه. منتخب الياباني الفرجه راح تكون مضمونه هاني.
0: هذه المباراه محمد اشبه بمباراه نهائيه، الا اذا
2: إلا إذا
0: تحتها خطين، إلا إذا المنتخبين محبوا يخرجون بشكل
2: بقلل الأضرار
0: حسابات مضمونة. شلون حسابات مضمونة محمد؟ أنت اليابان وأنت السويد، أنتون عارفين أن هولندا راح تفوز على تونس، تعالوا نتعادل ونروح ويا بعض.
2: ما أعتقد هذه العقلية
0: إيه؟ لا لا مو بالتف... لا ما لا تفهمني غلط في اداء المباراه،
2: في اداء
0: في العطاء داخل المباراه، مو انهم راح يتفقون انهم يتعادلون، لا لا. لا لا انهم في المباراه يصير في فانت امام، احنا انا بتابع اول 20 25 دقيقه من المباراه
2: وبفهم من المباراه.
0: اي ابغى اشوف الفريقين المنتخبين شلون ممكن يدخلون هذه المباراه. الرغبه موجوده موجوده، اهلا وسهلا. الرغبه مو موجوده، مع السلامه، لعبوا بروحكم. عرفت بالنسبه للمنتخب الهولندي محمد، رونالد كومان نفس الشيء، يعني الموضوع مرتبط بمباراة تون مباراة عفوا اليوم.

0: بون
1: مرتبط فيها في نفس التوقيت.
0: لا مرتبط فيها محمد بحيث ان انا كهولندا انا ابغى اسجل اكثر عشان ما العب ضد البرازيل.
1: ايه؟
0: وهذا الخوف على المنتخب التونسي.
1: هذه مصيبة
0: نفس على الفكرة باليابان والسويد.
1: وهذه مصيبة على المنتخب التونسي. يعني الله يعين اللاعبين
0: صح.
1: ويعين بعثة الفريق, لان الاعلام التونسي يعني والجمهور التونسي والشارع التونسي راح ياكلهم يعني. ومثل ما قلت اذا راح يبحث المنتخب الهولندي عن اهداف فهذه مشكله كبيره. مباريات الفجر هاني, تركيا خلاص خارج امريكا, خارج كاس العالم.
0: محمد يعني يقولون في شيء اسمه بكره القدم حفظ ماء الوجه. سمعت فيه من قبل. هاي تركيا لازم تلعب هذه المباراه تحت هذا المبدا اليوم,
1: وعندها القدره ان تحفظ ماء وجهها.
0: هم يعني على الأقل
1: يعني تركيا
0: على الأقل
1: تركيا مو تونس.
0: تعرف محمد الأتراك الإعلام التركي والجمهور التركي شرس. فأنت تخيل هذين اللاعبين اللي يتقاضون الكثير من الملايين من الأموال ويلعبون في أفضل الفرق الأوروبية وأفضل الفرق التركية.
1: لا ودوري تركي
0: تروح تخسر ثلاث مباريات وترجع بدون ما تسجل ولا هدف. لا لا
1: لا
0: لا, لا. المنتخب التركي أعتقد, وحتى مونتيلا يمكن ما يرجع تركيا أصلا.
1: لا ما يرجع تركيا.
0: لا يرجع إيطاليا.
1: يخلص أوراقه بال.
0: فأنت على الأقل مطالب في هذه المباراة بحفظ ماء الوجه بالنسبة للمنتخب التركي, رغم أنه بعد أقول لك الموضوع صعب عليهم.
1: لأن المنتخب الأمريكي هون بعد ما راح يسمح للمنتخب التركي أنه يفوز عليه في أرضه
0: بالجمهور. في بالك أيضا محمد المدرب المنتخب الأمريكي بوتشيتينو لازم بيريح بعض العناصر وبدخل عناصر أخرى أصلا.
1: يعني تبي تثبت
0: جوعان
1: وتبي تثبت للمدرب
0: مثل ما انت جوعان. انزين فروح تفضل دوسري ها ستامباي. انزين ف يعني المنتخب الامريكي راح ينزل بعض العناصر اللي محتاجه دقائق لعب في المباراه.
1: وهذه العناصر اعتقد في بعضها اكيد دائما في لاعب عنده احساس ان انا استحق ان اكون اساسي واستحق ان يكون لي مكان مع الفريق. ف راح يصعبون المهمة على منتخب تركيا هاني. بوروغواي استراليا ايضا
0: هذه نهائي محمد,
1: هذه نهائي لان الفريقين في حال الفوز
0: يتأهل
1: تفضل دوسري.

0: إذا نازان المستمعين هاني كان يقول قبل إعلان بنك السلام إن هذه مباراة نهائية الفائز.
1: أنا توقعت بتقول هاني يقول اللي تحت الهواء قلت له مشكلة هاي بعد.
0: يقول الفائز في مباراة أستراليا والبرغواي خلاص هاي مباراة نهائية مباراة فاصلة ما يحتاج لا حسابات.
1: والله صدق محمد لو وقتها حلو.
0: تنشاف.
1: لازم تنشاف. تنشاف. لأن ممكن كأنها
0: لا ما تقدر
1: ممكن
0: وانت باكر مو موجود وما يحتاج تشوفه. أنا الوحيد الموجود هنا.
1: زين طلال حسن ترى
0: طلال حسن أكد عليه طلال يسمعنا ترى إنه هو باكر يكون موجود معنا إن شاء الله.
1: إذا تسمعنا كابتن طلال اكتب زيكو على ال
0: أي زيكو المهاجم منتخب مصري بس زيكو لازم وصلنا هاني أعتقد توقعنا إحنا وحطينا في حساباتنا توقعاتنا. أيضا أعزائي المستمعين راح ننتظر اليوم المنتخبات اللي راح تتأهل المنتخبات اللي راح تكون على الويتنج ليست. هاي بطولة حلوة دي هاني فيها ويتنج ليست يعني كان قداش مطعم مشهور وقاعد على الويتنج ليست وراح نشوف أيضا منتخبات راح تتأهل بشكل رسمي. وصلنا لنهاية حلقة اليوم هاني.
1: شكرا محمد عبده شكرا لكل السادة المتابعين في كل مكان في الإذاعة في الوفي التلفزيون شكرا لطاقم قناة البحرين شكرا لطاقم إذاعة البحرين بقيادة محمد دوسري وطاقم إذاعة طاقم تلفزيون البحرين بقيادة محمد إبراهيم تقبلوا تحياتنا من الإعداد والتقديم محمد عبدو هاني لولو مع السلامة.

من قلب الإيقاع ونبض الأغاني وسحر الكلمات. بحرين اف ام توصل لك أجمل إحساس. بحرين اف ام على هواك.

أناقة الكلمة وحضور الصوت وتناغم اللحن. تتجدد يوميا على موجة 93.3 FM بحرين FM على هواك.

لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوموا توضى صل وقرا تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

عالم من الأغاني والذكريات وأرق الكلمات نسمعها ونعيشها على بحرين FM. بحرين FM على هواك.

0: جديد الفنانة كنزي ألبوم بعنوان وين سارع.
1: لو تنفع تالي يا ليت
0: يتضمن 8 أغاني.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: يزهى الفخر باللي لبوسه زهابه، عيسى الخليفة والحسب يحتميبه. يا شيخ من ناشه زمانه بنابه، وانحى عليه بمخلبه بالتريبه. ما غيركم من يلتجي في جنابه، يطفي لضاه ويتجي عاللهيبة.
0: من أشعار الشيخ محمد أبا الغنيم. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: هلوا به الناس والبحرين قامت له مثل العروس التي تفخر بواليها. عفو وعفى واكتفى بالنزر من ماله، أما المبالغ يفرقها ويسديها. 65 عاما في البلد حكمة، مشكور مذكور في أقصى نواحيها.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

بروحك في السيارة؟ متضايق من الزحمة؟ ثبت الموجة على 93.3 FM. بحرين FM دايما على هواك.

إذا كان عمرك بين 18 و35 سنة وعندك شغف بالإعلام والتقديم وصناعة المحتوى، تقدم إذاعة البحرين الشبابية ومدينة شباب 2030 فرصة الانضمام إلى فريق البرنامج الإذاعي المباشر لهذا الصيف. تعلم، جرب، واصنع تجربتك الإعلامية بنفسك. سجل الآن عبر تطبيق إي شباب. آخر موعد للتسجيل 28 يونيو 2026. مدينة شباب 2030، وعدنا في القمة.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: والشيخ عيسى عند نشر الدواوين يشفي حديثه للنفوس العليلة، غيث السماح الخصب عدل الموازين، محي السموت الغابرة والفضيلة.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوم وتوضا، صل واقرا، تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

لملم اشيائك خلاص عني ارحل ابتعد خذ هداياك واغانينا حكايه من ورق خذ سوالفنا وامانينا رسايل تختنق خذ عطورك يا حبيبي دافي انفاسك حضورك امس انتهينا.

0: جديد الفنانة كنزي ألبوم بعنوان وين سارع.
1: لو تنفع هالي يا ليت ليت.
0: يتضمن 8 أغاني.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: أبوك عيسى عسيرا في الملا مثله، الواهب الملك والآجال والمال، تتعب ملوك البسيطة ما ترى مثله منهم نظير ولا في عصرنا الحالي. لله دره ودر الباس والجودي، لا باس عمر ولا حاتم بما نال.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

تعب تدور عن رضاك، كل الدروب مشربكة، مشيت بأحلامي وراك، عمري ضياع أستهلكة، تغيب ويطل الهلاك، تطل وتطل بركة، فلا ضياء إلا ضياك، الأرض دونك محلكة، أكسى ويكسرني بكاك، هالقلب عينك تربكه.

لاج المنادي ثم نادى وكبر وأعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوم وتوضى صل وقرأ تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

0: إذا كان عمرك بين 18 و35 سنة وعندك شغف بالإعلام والتقديم وصناعة المحتوى، تقدم إذاعة البحرين الشبابية ومدينة شباب 2030 فرصة الانضمام إلى فريق البرنامج الإذاعي المباشر لهذا الصيف. تعلم، جرب، واصنع تجربتك الإعلامية بنفسك. سجل الآن عبر تطبيق إيشباب. آخر موعد للتسجيل 28 يونيو 2026. مدينة شباب 2030، وعدنا في القمة.
1: بحرين FM على هواك.

0: الشعور اللي تمتم فيه واصل من عيونك قبل تتكلم وصلي. لا تقيس الحب من باب التواصل، انشغلت احيان وانت تتصل لي.
1: طول الغابات ليه للحين غايب ما علمك؟
0: انت ما انت بدنيتي تحصيل حاصل، انت اجمل شيء بالدنيا.

0: جديد الفنانة كنزي ألبوم بعنوان وين سارع.
1: لو تنفع تالي
0: يتضمن ثمن أغاني.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: نفسي عزيزة وابوي الشيخ رباني عيسى وهو كاسب العليا وحاميها، نشيت بحماه أنا وإخوتي نرقى، شم المكارم إلى أعلى معاليها، المجد والحمد والطولات مسلكنا، ندور الأمداح لو صعبت مراقيها.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: suave.
1: الأوليين بسطوا معنى الفرح، خلوه يكون زاهي، تك دم تك دم تك دم تك دم، حروف بسيطة صاغ الحانها محمد بن لعبون وصار اسمها

0: السامري وصوت الناس اللي نحبهم. بحرين الأم فيها مكان دايما للفرح. إذا كنت تحب السامري، بحرين الأم على هواك.
1: على هواك.

चलो।

إذا كان عمرك بين 18 و35 سنة وعندك شغف بالإعلام والتقديم وصناعة المحتوى، تقدم إذاعة البحرين الشبابية ومدينة شباب 2030 فرصة الانضمام إلى فريق البرنامج الإذاعي المباشر لهذا الصيف. تعلم، جرب، واصنع تجربتك الإعلامية بنفسك. سجل الآن عبر تطبيق إي شباب. آخر موعد للتسجيل 28 يونيو 2026. مدينة شباب 2030، وعدنا في القمة.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: منازل مليك مالك العز والسنا، تواضع إلى الله هيبة منه وجلالي، حميد السجايا معدن الجود والسخاء، حمام المنايا متلف المال واجالي، حليف الندى مرد العدا واسع المدى، فعيسى المواهب للعظيمات حمالي.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

بحرين FM على هواك.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: خوضوا غروس شوفها نعمة الحال، وانصوا حليف المرجلة والشكال. يا أبو علي صاحبك مسرور الأحوال، في ضف من غر المعالي، خصالة بدر الهدى غيث الندى حامي التال، أبوي ريف اللي جليل حلال.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

لا تعاتبني على قل المواصل، لو بيدي ما أقيب ولا أروح. لا تساوم في قلاك ولا تفاصل، انت روحي كيف بحيا دون روح.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: في مملكة شيخ عن اللوم معزول، ابن علي عيسى شقى كل عيال، مله مضيف دايم الدوم مدهول، وكفن بنضح الجود للمال بالذال.
0: من أشعار سليم بن عبد الحي. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: عليكم. الله الله الله.
1: بحرين FM على هواء.

0: اشتقت لي ولا تكابر يا غلاي؟ هذا السؤال اللي في صمتك اسمعه.
1: وش يهمك لو رضيت انت ما تعرف تحل؟
0: اشتقت لك قد السؤال المستميت اللي على سمعي يفل الأشرعة. اشتقت لك قد السهر قد السماء قد ما حملت اشواق فيني وامتعة. اشتقت لك وانت الهوى والامنيات وانت الفرح وانت الفصول الأربعة. بدونك اوقاتي تموت بهالحياة وتمر في قربك ثواني مسرعة.